0: عطتني طرات البوان عطتني البابا
1: هلا اللي جابو كارني جايين
2: يا زفنو نوفيلا
0: جم كارنا
1: كتي تشاوزي لا صور كاميرا تو هايتي.